خدوب بالاهون خود انا مرون ناريي خود انا شو ايچ ابراغ روغناش بوگه داغي